نكتب لنهرب تنقول نحن هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تأتي بس الكلمات حكاية سفر وغير.

فيش ولا سحتوت والعمر فايت بيقول اه والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه يا شهويش ده انا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش لما بفوق ما بفوقش بموت.

مشاكل كثرت والراس اللي شاب قل شكون اللي فيها ما تلايعشي بلا جسن وصفيها كي تواتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها الناس ترمي في بلاها بخلفتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون